Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المعارض.

0: أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: Di mana pun anda berada.